فنون رات لحقان اتناو يا بشني رات ويل اتناب ان كون هايون قد تقبلت النا لحقيل اور اشنول